Жил на свете ровный парень. Звали Николай Рептайл.

faire des mailles, ouais.

0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: إكوتينو في راديو إكس.
0: عرب إكس. دي عربيشة سندونك auf راديو إكس. jeden Montagabend 20 Uhr auf راديو إكس.
2: اسمعونا كل يوم اثنين.
3: عرب إكس على راديو إكس.

Radio X. Mehr Kontrast.

If I'm safe, then love is a spectrum, sweet like glamour.

0: about the blood.
1: Radio X. Es ist 2.

0: gaat doen.
1: Radio X.

manchmal schnell, manchmal gefährlich. Dangerous. Sauber.

time.

0: Radio X. Es ist 5 Uhr.
1: Radio X. Mit Kontrast.

0: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
1: إكوتينو في راديو إكس.
0: عرب إكس. دي عربيشة سندونج auf راديو إكس. jeden Montagabend um 20 Uhr auf راديو إكس.
2: اسمعونا كل يوم اثنين.
3: عرب إكس على راديو إكس.

LA oceanfront to Gaza. Never mentions the Rafah border.

转转。

0: Radio X. Mehr Kontrast.
1: Der Mann aus der Tugend.

0: اهلا بيكم على عربيكس،
1: منورنا النهارده على عربيكس.
2: عربيكس دي عربيشه سندونغ اوف راديو اكس.

0: سياحة، سياسة، ثقافة وفن، رياضة واندماج. عرب إكس، جسر التواصل بين سويسرا والعالم العربي. اسمعوا عرب إكس على راديو إكس. أهلا بيكم على راديو إكس، منورين الليلة في عرب إكس، أول برنامج عربي إذاعي في برازيل.
1: يسعد مساكم من بازل، معاكم هدى الشريف وحلقة جديدة من عرب إكس على راديو إكس، ومعايا ليلة في الاستوديو أسامة. ويلكم باك أسامة، نايس تو هاف يو باك.
2: ثانك يو هدى، ثانك يو، شكرا، انت تشرفت اني رجعت.
1: الله
2: غياب بن طوي،
1: هذا نهار كبير. الاسبوع اللي فات كان مفروض، او اتكلمنا عن اللي حصل في سبتة. كان مفروض ينضم لينا نسيم وأميمة، للأسف اتعطلوا في الطريق، ما قدروش ينضموا للشو، وإيمانا منا بحق الرد. حق الرد أسامة النهاردة بينضم لينا عشان نتكلم تاني عن موضوع سبتة، لأن الحلقة اللي فاتت كانت اتقدمت من وجهة نظري أنا إلى حد ما في الموضوع، عشان كده كنا محتاجين معاذ نسيم وأميمة، ولكن مفيش مانع إن احنا نراجع الموضوع النهاردة. لكن قبل ما ندخل في موضوع سبتة، في حاجة مهمة قوي حصلت الاثنين اللي فات. الجمعة اللي فاتت. الجمعة اللي فاتت ملكة الإحساس شيريتا بتنتصر على الوجع وبتستعيد مكانتها وسط دعم جمهورها. شيريتا النغشة العفوية التلقائية رجعت، ما فرقش معانا كجمهور شيرين فارق الصوت، لأن كان في فارق في الصوت.
2: أوكي.
1: بين صوت شيرين اللي نعرفه.
2: أنت كنت حاضرة؟ حضرتي؟
1: نورث كوست، نورث كوست في مصر، انا هنا ازاي هحضر هنا؟
2: مش ممكن، انت على شيرين تعملي كل شيء.
1: والله لو كنت اقدر اروح كنت رحت والله، بس المره الجايه ان شاء الله.
2: ان شاء الله.
1: اوكي، ما فرقش معانا كجمهور لشيرين فرق الصوت ولا اي حاجه، طلتها، المهم طلتها. في ظروف زي ظروف شيرين اللي مرت بيها طوال السنة اللي فاتت، الأدوية اللي بتاخدها طبيعي جدا إن صوتها ما يكونش بنفس الـ مش نقول الجودة، ولكن نفس صوت شيرين اللي احنا متعودين عليه. ولكن هترجع أحسن من الأول، هترجع وهتستعيد طاقتها وصوتها على المسرح. بس ربنا يبعد عنها ولاد الحرام. واحد من جمهورها، طبعا الحفلة كانت يوم الجمعة، سبت حد اتنين لحد النهاردة كل الناس اللي كانوا حاضرين الحفلة 25,000 تقريبا 30,000 sold out، كانوا بيصوروا دي شير الكل على السوشيال ميديا. قلبت السوشيال ميديا حرفيا. كان في ثلاث فنانين كبار جدا عندهم كونسرت برضو في الساحل الشمالي، ما حدش اتكلم عليهم ابدا ابدا، ولا كانهم كان يعني عندهم كونسرت. مش عايزين نجيب اسامي حد عشان من يعني ما يقولوش ان احنا بنحابي حد على حد، ولكن شيريتا رجعت واحنا احتفلنا بيها. واحد من جمهورها وهي بتختار الاغاني بين يعني خلصت اغنيه وبتخلص اغنيه، فواحد من جمهورها بيقول لها الدنيا من غيرك وحشه يا شيرين، حسبي الله ونعم الوكيل فيه، صفاها الله يطفيه. فهي ضحكت طبعا، الناس كلها عارفة هو بيتكلم عن ايه. السوشيال ميديا زي ما قلنا كلها بتحكي عن شيرين، مظهرها على المسرح وهي بتضحك ومبسوطة ومستمتعة بالأداء، بأدائها نفسه يعني، رغم ان هي كانت في نص الحفلة تعبت شوية، قعدت كانت واقفة ساندة على كرسي، وزنها لسه في زيادة رغم ان هي خسّت كتير قوي. ولكن طلع بتسريحة بسيطة قوي، طلع بفستان بيبي بلو بسيط جدا، ما فيش اي مظهر للبهرجة، ولكن الطاقة بتاعتها.
2: وش هذا هو أول شو دي؟
1: أول شو
2: بعد المغرب.
1: بعد المغرب.
2: أوكي. لأنه
1: أول حفلة. أول حفلة بعد المغرب. لما راحت المغرب وعملت بلاي باك. الناس كلها كانت مشتاقة لشيري وشيريتا. ولكن خلينا نطلع نسمع حاجة ليها، وهنتكلم على حاجة حصلت في الحفلة، حاجة جميلة جدا حصلت في الحفلة. خلينا نسمع أغنية لشيرين. والنبي لو جاني.
2: Mm-hmm.

0: رجعنا وبنكمل كلامنا عن شيري شروتة شيرين عبد الوهاب وعودتها يوم الجمعة اللي فاتت في الساحل الشمالي بكونسرت عظمة على عظمة عظمة على عظمة
1: والله. لا هي صوتها صوتها زوين.
0: شوف لو انت من جمهور شيرين انت بس فرحان ان انت شايفها بتأدي على المسرح. الحاجة اللي قبل ما نطلع نسمع الأغنية بعد والنبي لو جاني وهنشغل له أغنية الأغنية الجاية هنشغلها له. حاجة حصلت على المسرح من أصدقاء شيرين المخلصين محمود الليسي. محمود الليسي كان قاعد قبل الكونسرت ما يبدأ very excited لحد ما طلعت على المسرح. لما طلع على المسرح التشجيع اللي كانوا بيشجعوه لها محمود الليسي كمان يعني هو مشهور يعني مطرب مشهور جدا واللي جمهوره بس واقف جنب واحدة صديقته وعنيم دمع ان هو شايفها على المسرح وبعدين بيطلع معها وبيعملوا اغنية سوا اغنية هنشغلها. حفلة شيرين زي ما قلت بينت لنا قيمة الصداقة الحقيقية ان تكون في ازمة وتلاقي حد يقف جنبك
1: معك.
0: ولما تفرح تلاقيه واقف جنبك وفرحان ليك فرحة حقيقية. فاهم ازاي؟ ده تمثل في محمود الليسي وظهوره مع شيرين ويورينا ان في لسه ناس طيبة بتدعم وبتسند وربنا يرزق كل واحد فينا حد زي محمود الليسي في حياته انك تلاقي حد. طبعا احنا عندنا يعني عندنا ناس مشتركه الحمد لله. بس خلينا نطلع نسمع الاغنيه اللي لعبوها سوا عم المجال لمحمود الليسي وهبعت لك الريل بتاعهم هما الاثنين كانوا تحفه.
1: اوكي
0: عم المجال

0: رجعنا لكم وهنبدأ موضوعنا اللي هنتكلم فيه النهاردة لتاني مرة، تاني حلقة سبتة. المرة اللي فاتت عرفت سبتة على إن هي جغرافيا بتنتمي للأراضي المغربية، أراضي المملكة المغربية، قطعة من أفريقيا، ولكنها تحت السيادة الأسبانية، محل فوكلاند البريطانية، تحت السيادة البريطانية، ولكنها جزيرة. الأرجنتينيين بيقولوا إن هي أراضي أرجنتينية. أوكي. سلسلة من السلسلة من الاحتلال البرتغالي والفرنسي والأسباني على سبتة.
1: ما كانش فرنسي.
0: ما كانش فرنسي. برتغالي وأسباني.
1: كان برتغالي في الأول. هو أصلاً كانوا بزاف المناطق محتلية من البرتغال، يعني في الشمال ديال المغرب. يعني على مضيق جبل طارق. كانوا ماشي غير سبتهم ليليا، كاين جزر أخرى.
0: اوكي.
1: في المنطقه ديال المتوسط المغرب.
0: اوكي.
1: لسه مازال محتلين، يعني حتى واحده صخره تقول لها واحد صخره صغيره
0: اسامه،
1: يعني
0: انا دائما كنت اسمع على سبتة ومليلة لما الجزائريه يحبوا يغيثوا المغاربه. اوكي. يعني ما ما ما, ما في عمرها ما جت في الاخبار، عمرها ما حد كان في مشكله او ان هي
1: لا كانت... مش ما كانش اللي احنا بالنسبه للمغاربه
0: أرضكو.
1: لا أرضنا، فهمت؟
0: وبتطلبوا بها.
1: أوكي. هي لسه يعني مازال في يعني المغرب كيطالب بها ومتفق مع إسبانيا أنه هذاك الموضوع غيتحل واحد النهار.
0: أوكي.
1: يعني لسه داكشي علاش.
0: لكن ما فيش نزاع.
1: لا مش ما كاينش. علاش ما كاينش؟ هي مش نقول لك ستاند باي.
0: ستاند باي. أوكي.
1: يعني حتى إسبانيا ما مدخلهاش أصلا، ما دخلهاش في شنغن.
0: اوكي.
1: لا هي لا مليليا ما داخلينش في شنغن، يعني الناس اللي دابا في سبته ما يقدروش يمشيو، لازم عنده كنترول اخر
0: في كنترول في كنترول حدود اخر.
1: يعني ما كايناش وما كايناش في الناتو، فدابا في حلف الناتو ما يقدرش مثلا لما يكون كونفليكت مع سبته ما عندش الحق الناتو يدخل مع اسبانيا ضد المغرب.
0: اوكي.
1: لان منطقه حتى اسبانيا عارفين بانها مازال في يعني
0: تحت يعني
1: كاين
0: في مفاوضات في
1: كاينين، ولكن شي يقول لك مازال كاين الحوايج اهم.
0: ترانكيل
1: ترانكيل
0: لان على راي المغاربه. اوكي. اللي حصل ان من اسبوعين طوفان من البشر حوالي يقدر ب 60,000 مغربي زي ما قلنا اقتحم الحدود بين من المغرب لسبتة. وانا قلت يعني سبتة مليلة دي أراضي مغربية، الطوفان ده 60,000 دول مقتحموا الحدود مش عشان يحرروا الأرض، ولكن عشان ينضموا للناس اللي في سبتة ويبقى جزء من أسبانيا. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حرك الجموع دي؟
1: حرك الجموع دي. شوف كين بزاف الحوايج اللي ممكن نشوف. أصلا سبتة كانت قبل واحد شحال خمسة حتى عشرة سنوات كانت بحال قلتي منطقة حرة، كانوا كيتسمى حنا في المغرب الكونترباند، يعني كانوا الناس ديال الشمال عايشين من البضاعة اللي كتجي من سبتة.
0: اوكي.
1: كتجي للفنادق اللي هي اقرب مدينة تما، يعني تقريبا ملاصقين. ومن تما
0: صحيح ان في ناس من سبتة بتروح تشتغل في طنجة والفنادق؟
1: لا كاين. انا نشرح لك علاش.
0: اوكي.
1: دابا هذه واحد 10 سنين ولا اكثر من 10 سنين انا كنت نمشي حتى انا الدار عندهم واحد ابارتمنت ديال الصيف قريبه لسبتة. هنا كنا كنمشيو ملي كتبغي تشري الحوايج ولا هذا كتمشي للفنادق ولا كتدخل سبتة تجيب اشياء جايه من اوروبا.
0: اوكي.
1: اوكي. يعني هذيك المدينه كانت عايشه، كان عند فيها ميناء وكانت عايشه من المغرب، يعني عايشه من الناس اللي كيجيو
0: اللي بيجوا يعملوا
1: يشريو، يعني تصوري المغرب كامل وكيجي يشري من ديك المنطقه اي البضائع كامله.
0: أوكي.
1: اي حاجه جايه من اوروبا.
0: اوكي.
1: من بعد المغرب اش دار؟ اصلا الفكره ديال المغرب بغى ياخذ باش سبتة ترجع حتى هي جابنا ميناء ديال المتوسطي ديال طنجة.
0: اوكي.
1: اوكي. بنا ميناء متوسطي وحبس هذاك تنقولوا حنا كونتربوند، حبس ان الناس يشريو يتعدي تشري
0: منتجات
1: منتجات من سبتة. وكان سبتة يدخلوا ليها الناس ديال الفنادق شمال المغرب يدخلوا ليها هبر لاكارت
0: يعني
1: ايدنتي كارت فيها انك ساكن في تطوان ولا ساكن في طنجة ولا كنا تدخل
0: عادي
1: عادي الناس يدخلوا ويخرجوا.
0: اوكي
1: اوكي صافي ملي طرا هذا اسبانيا سدات
0: يعني تسمو سبتة ايه بالفرنساوي
1: سيت يقولوا سيوتا سيوتا
0: سيوتا اوكي اورايت
1: اوكي ولا بالاسباني سيوتا
0: سيوتا اوكي
1: ولكن المهم صافي هذيك دوك ملي تسدات هذيك المنطقه ولاو الناس ديال الفنادق وتطوان اللي كانوا عايشين من ما بقاوش فهمتي تقطع عليهم قوت العيش ديالهم.
0: اوكي
1: اوكي يعني المغرب دابا كيحاول يدير الترناتيفز مع دابا البورت ديال طنجة داروا بدا ديال سميتو صناعه السيارات. اوكي دار شركه صناعه السيارات قريبه بدا استثمارات باش تدوك الناس
0: بدات تنميه اقتصاديه تنمية. الى حد ما
1: ولكن خصك تعرفي بان الناس ديال سبته وديال تطوان راهما نفسهم يعني شعب واحد فهمتي شعب واحد. الناس ديال الفنادق كانوا يدخلوا ما بقاوش يدخلوا عائلاتهم في سبته سبته يجيو سبته فيها 80000 يعني
0: 80000 عدد السكان 80000 صحيح
1: يعني 80% 70-80% مغاربه.
0: اوكي
1: اوكي واصلا ديك المنطقه كانت واحد العلاقه ما صعيب نشرحها لك هو ان بالنسبه لهم اغلبيه الناس الشمال يهضروا اسبانيا.
0: اوكي
1: اوكي يعني كانت هي منطقه بحال قلتي منطقه وحده كاين هي الحدود.
0: طيب خلينا نطلع نسمع دنيا سمير غانم بتغني أغنية جميلة قوي اسمها نحنوح. أوكي ونرجع نكمل ونشوف إيه اللي حصل في السبت.

0: 24 دقيقة من عربي اكس على راديو اكس، ورجعنا لكم وبنكمل حق الرد، حلقة حق الرد على موضوع السبتة واللي حصل فيها من اسبوعين. خلينا نرجع ونقول ان كان في تصريح من الحكومة الاسبانية انا قريته في البي بي سي.
1: اوكي.
0: قال ان اي حد وصل الاراضي الاسبانية عن طريق البحر ليه أحقية في الجنسية الاسبانية.
1: لا لا، مش لحق، مش على هذا الشيء. لا،
0: صحح لي الموضوع.
1: صحح لك. دابا اللي كان هو كان قرار ديال المحكمة الإسبانية.
0: اوكي.
1: هذه في في في يعني في جو في يولي.
0: أوكي.
1: يعني في جولاي. هذا منين جاء؟ جاء اصلا كان واحد يعني في طنجة. يعني كانوا الناس اللي كيحاولوا يحرقوا من المغرب يمشيوا لإسبانيا، كان واحد جزائري قطع من البحر. أوكي. وصل لسبتة.
0: أوكي.
1: وردوه. أوكي. ردوه للمغرب.
0: يعني
1: هو من المغرب،
0: رجعوا المغرب.
1: ملي رجعوا المغرب هو رفع دعوة.
0: رفع دعوة في إسبانيا ولا رفع دعوة في المغرب؟
1: لا، مهم، رفع دعوة على إسبانيا أنها رجعته.
0: أوكي.
1: يعني غالبا لا غيكون رفعها في إسبانيا، مش في المغرب.
0: أكيد. أوكي.
1: يعني طريق محامي، ما عرفش الطريقة.
0: مهم
1: في الاخر ان الناض يعني تحكم
0: الحكم المحكمه،
1: حكم المحكمه بانه اصلا الا شي واحد جاء من البحر ما غاديش تردو، غادي تفتح ليه
0: مجال،
1: لا غتفتح ليه دوسي، يعني تفتح ليه

0: دي شهر بداو كيصيفطوا هذا الخبر
1: اوكي
0: يعني تينشروا
1: باسلوب مختلف
0: باسلوب مختلف بافكار مختلفه بحال هذا بنتي قلتي تعطيو الجنسيه
1: بالضبط صح
0: حتى هذا كان من الاخبار
1: ده اللي انتشر على السوشيال ميديا للمغاربه
0: يعني كاع الناس ولو كيفكروا بدا عندهم هذه الفكره بدات الفكرة أنه بغاو يحرقوا هذا الناس من حتى اللي من جنوب الصحراء أن إلا شتي هدى حنا في المغرب دابا راه عندنا مشكل ديال أننا قرب من أوروبا مشكل أنا لما كنت ندور في مراكش ديما كنلقى ديال الناس ديال جنوب الصحراء في
1: مراكش
0: فريد تيطلبوا باغي الفلوس هذا يعني في المغرب وكل الهدف ديالهم ماشي المغرب هما بغاو يمشوا أوروبا
1: صحيح.
0: بين ما يلقاو الفرصة يطلعوا المهم في دوك الجروبس بدا
1: اسامه خلينا نبقى يعني صراحه شويه واقعيين مع او يعني نتكلم الرياليتي شويه مش المغرب فقط يعني شمال افريقيا يعني انا قلت الاسبوع اللي فات لو مصر فيها قطعه ارض قريبه من اوروبا نفس قرب سبته ماشي من من اسبانيا ما كانش عدى 60,000 بس كان عدى 60 مليون يا معلم
0: هو ده انا شو نقول لك واحد الحاجه مع المصريين يعني فاش كانت مصر في كاس افريقيا كان في الجروب ديالها كانت لعبه في طنجه
1: ايوه
0: كانت مع لعبه مع السنغال في طنجه
1: اوكي
0: كنشوف المصريين
1: يعدوا
0: لا ماشي يقل كاين اللي ما كيهضرش على الماتش تيقول لي طنجه دي قريبه من اوروبا من اسبانيا يعني حتى الفكره ديالهم احنا الى جينا غنتفرجوا في الماتش ممكن
1: نطلع
0: يعني
1: هنروح بعيد لي ما هو أوارب تهريب الهجرة الغير شرعية من ليبيا لإيطاليا بيطلع فيها مين؟ معظمها أفارقة ومصريين صح ولا مش صح؟
0: صح.
1: بس هو الغريب اللي حصل 60,000 في يوم واحد إيه اللي عمل التريجر ده؟
0: أنا أقول لك شنو
1: إزاي رتبوا ده؟
0: مهم أرجع للنقطة ديال قلتي شمال إفريقيا كاملة صحيح كينا في هذه
1: صحيح
0: ولكن المشكلة المغرب أنه هو أقرب بلاد
1: بالضبط
0: يعني أي واحد يفكر يجي تيجي للمغرب دابا اللي كيجي من شوفي من جنوب الصحراء اكثر سينيغال ومالي راه كثار الناس اللي كيجي
1: من اثيوبيا بيطلعوا على السودان ومن السودان على مصر ومن مصر على ليبيا عشان يطلعوا على
0: يعني ولات الطريق ديال ليبيا ولا ديال تونس اصعب باش يمشيو لامبيدوزا هذيك اللي كانت في ايطاليا يعني باش يمشيو ولات اصعب دونك اسهل لهم المغرب حيت شوفي تجي للمغرب ان شاء الله ونديك تشوفي هذاك
1: لازم نطلع طنجة
0: ولا الا مشيت هذه المره نعمل لك فيديو
1: المره الجايه لازم المره الجايه لازم نطلع الشمال صحيح
0: باش تشوفي شحال قريبه فهمتي يعني انا كتقول لي بحال كتهضري على سان لوي مع بازل اوكي والناس دوك تيجيو المشكل اللي كان اللي قلت لك في الاول هو انه هذه قبل 31 هي فاش مشاو 60,000 قبل منها اسبوع دخلوا 1500
1: اوكي من
0: المغرب
1: اوكي
0: وكانوا قلت من هذا لما دخلوا وصلوا انتشرت في الجروبس
1: أوكي.
0: وكان اغلبيه منهم من الشمال حيت اصلا الناس الشمال تيهضروا اسبانيا
1: اوكي
0: ويشوفوا الاخبار اسبانيا وعائلاتهم في سبتة اوكي يعني هما
1: قريبين للكالتشر بتاعت سبتة
0: الكالتشر وتلقى عندهم عائلات في سبتة يعني كيقول لي اجي
1: فتم استيعابهم
0: اوكي اجي وحنا عند توصل راه جالس عندي
1: اوكي
0: في البيت
1: ما سببوش مشكله
0: ما بانش كثير ولكن انتشرت في
1: السوشيال ميديا
0: على السوشيال ميديا الفاق الثانيه هي شنو هو الناس يعني ولو بان لهم انه ممكن 1500 ما ردوهمش جات الفاق الثانيه بأن سبتة محلولة
1: أوكي
0: حددوا
1: اليوم إزاي؟
0: سهل عيد العرش الملك داير حفلة عيد العرش البوليس في المغرب وكل شيء مركز مع عسى عيد العرش
1: صحيح
0: فهمتي؟ هي أسهل هي أحسن نهار وشافوا حتى الجو كي داير الجزر بأن كان بيرفكت أن الناس حيت ديك المنطقه منين دازو كيكون فيها الماء طالع بيرفكت داكشي جا لهم ايديال ان حتى الماء كان راجع حيت كانوا الناس كاين الناس اللي دازو غير داروا على الصور
1: yes.
0: ما احتاجوا كاع يمشيو للبحر
1: اوكي
0: okay. يعني كانت هذه احسن فرصه باش يديروا واش البوليس المغاربه خلوهم بسهوله؟ لانه

0: شوفي
1: سامحني هنا أسامة، يعني
0: ممكن
1: بغض النظر قوة الحدود، حرس الحدود المغربية أو الأسبانية اللي في سبتة، أنت قدام طوفان من 60,000 هتوقف إزاي؟
0: حيت غادي يموتوا لك الناس. هذه
1: 60 منهم ماتوا.
0: 60 لا ماشي لا لا 60 منهم ماتوا. أنا قلت لك أنه 60,000 باش تجيك 60,000. شوفي ما نعاود لك، 30 في الشهر بداو كيدخلوا يعني الفاك الثانية، يعني نهار العيد.
1: أوكي.
0: عيد العرش. موراها ولات نشرات في المغرب كامل. اوكي يعني ولاو الناس بدات تجي، الناس بدات تجي، وكاينين الناس اللي دابا الهدف ديالهم، كاين الناس اللي جايين بغاو يمشيو لاوروبا، كاين اللي ما عندوش اوكي فقراء، كاين اللي ماشي فقير بالنسبه ليه هو عنده، خلاو الناس سياراتهم وراحوا. والله شوفي ناس قاريين راحوا، فهمتي؟
1: حيت يعني ناس ما عندهمش مشاكل اقتصاديه،
0: لا ما عندهمش مشاكل اقتصاديه. واحد بسيارته لما رجع ركب سيارته وجات عنده الصحفيه قال لها مشينا. والله
1: طيب زي ما قلت من شويه لازم نقف نطلع نسمع اغنيه. في الاربع خمس اسابيع اللي فاتوا في ماسوره انتاج فني فتح كعادة الصيف في مصر، في وسط الـ الـ الـ الـ الألبومات اللي طلعت ومش عارفين نسمع كل حاجة دي، إليسا نزلت بأغنية جميلة قوي اسمها لعبة الأيام. هنطلع نسمع إليسا.

0: رجعنا لكم 37 دقيقة من عرب اكس على راديو اكس، وتاني حلقة. الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم عن سبتة واللي حصل فيها. للأسف كنت لوحدي في الاستوديو. النهاردة إيمانا مننا بحق الرد عايزين نسمع من حد مغربي. I'm just teasing أسامة actually.
1: No, it's
0: actually fantastic to have you. You know that.
1: Thank you so much. It's really very nice to have somebody.
0: No, I mean, if we're discussing why I'm talking English, if لو إحنا بنتكلم على موضوع مصري طبيعي إن أنت تسمع من مصري. لو بنتكلم على موضوع مغربي من الطبيعي إن أنت تتكلم أو تناقش الموضوع مع مغربي. فبصراحة أنا مبسوطة جدا لأن في حاجات كتيرة قوي أنت يعني قلتها كانت ضيعة أو مش موجودة في الأخبار اللي عندها مصداقية. يعني معظم الصفحات اللي أنت بتقراها مصداقيتها مصداقية سوشيال ميديا. ومصداقية سوشيال ميديا الزيرو. بس هنرجع لحاجة بقى، هل صحيح حصلت بعض المضايقات من أهالي سبتة الأصليين ضد الناس اللي عبروا في اليوم ده؟ هل حصل مطاردات للناس اللي كانوا عبرين؟ هل قاموا أهالي سبتة والمحلات بعدم بيع منتجات أو مية أو إلى ذلك؟ يعني لم يتم الترحيب بالمغاربة؟
1: لا شوفي لا لم يتم. عندك حق.
0: أوكي.
1: لأنه في يعني الأمة الأولى دخلوا 60,000.
0: أوكي.
1: هما حاولوا لما لقوا اتفاق مع المغرب بأنهم ممكن يرجعوا.
0: أوكي.
1: هما بغيوا يجوعوهم، فهمتي؟ الفكرة هي تجويع الناس باش يرجعوا.
0: أوكي.
1: يعني غادي يجلسوا نهار يومين ما يلقوا ما يأكلوا، غادي يجوعوا غادي يرجعوا.
0: يعني هما كانوا شغالين على كده.
1: لا هذا كانت يعني في سبتة الدولة قفلت كل شيء.
0: أوكي.
1: يعني قالوا الناس سدوا ما تحلوش هذا. باش انهم جوعوا. صحيح كانوا بزاف ماشي المغاربه، اسبان اكثر هما اللي
0: حصل منهم المضايقات
1: ولكن هادشي الدوله راه كانت باغاه، اسبانيا كانت باغاه باش يحاولوا يبينوا للناس بانكم جايين الجحيم ماشي جايين
0: مش جنة اوروبا. رجعوا المغرب احسن لكم.
1: وهادشي نيت الناس رجعوا، ولكن كان المغرب قال لهم اوكي غادي نرجعوا هاد الناس. أوكي. لانه القانون تيقول لا، حيت الى قانونيا ما عندهمش الحق يردوهم، لان على حساب القانون اللي خرج
0: ما يقدروش يرجعوهم.
1: يعني كانوا هادوك 60,000 كامله ممكن يرفعوا دعوه ويربحوها ويحلوا لهم حتى هما كل واحد ملف. أوكي. ولكن الناس كما قلت لك اغلبيه الناس جايين، شوفي والله كانوا اكثر جايين يكتشفوا. أوكي. يعني ناس ماشي فقراء. أوكي. يعني وكانوا بزاف حتى في السوشيال ميديا كانوا انفلونسر، استغلوا الفرصه باش يديروا الفيوز.
0: واحد من الناس اللي عدوا المغاربه قال تم استغلال الفقراء الانفلونسرز والبلوجرز بالبوستات اللي عملوها، ان هم شجعوا الناس ان هم يعدوا في اليوم ده، هم لعبوا بالفقراء واستغلوهم وهو راجع من سنة.
1: لا وهذا الشيء اللي كاين، شوفي كاين ناس مساكن فقراء اللي مشاو، وكاين ناس كاين اللي مشى بغير يشوف سبتة يدور ويرجع. حيت ممكن ديرها. انا كنت نمشي لسبتة من المغرب، كنت نمشي لمالاكا ونشد هذاك الفيري يعني ومن بعد ومن بعد نمشي من سبتة على رجليا للفنادق. يعني سهله تمشي وتروح. كاين ناس بغاو يدوروا، كاين الناس اللي عاد كاين الناس اللي بغاو. دابا المشكل في المغرب ماشي هو الفلوس، ماشي هو الماده، مشكل الناس اغلبيه يقول لك انا ما عايش. راه انت قلتي عداله اجتماعيه، صحه، هذا هو المشكل. يعني الواحد الا قدر يحسن الحياه ديالو
0: صحيح
1: اوكي
0: حق من حقوق
1: ديالو. هذا الشيء ما تلقاش مثلا في المغرب واخا عنده الفلوس.
0: اوكي.
1: يعني تيحاولوا يديروا، يعني ما عندهاش علاقه واش من ناحيه المعيشه. هو انا كنعرف ناس
0: في نقطتين مهمين اسامه. عشان نطلع نسمع كاريوكي.
1: أوكي.
0: كاريوكي بالمناسبه منزلين البوم شغالين عليه 4 سنين، ضرب نار. الالبوم 8 اغاني مستحيله. في في في في عدم وجود عداله اجتماعيه، في فقر، في عوز، في مشاكل في التعليم، في مشاكل في السكن، في فقراء مش في المغرب بس، في كل احنا. انا قلت من لبنان مرورا بسوريا، الأردن، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، ده احنا مشتركين فيه. والدليل القوارب الهجرة الغير شرعية اللي بتطلع والناس اللي بتموت بنشوفها في البحر المتوسط، أوكي؟ ولكن في سبتة بالذات كانت حاجة سبيشيال، مش بس هجرة لحياة أفضل، ولكن في ناس كان معهم فلوس، أنت بتقول ناس عندهم فلل، ناس عندهم عربيات، عدوا عشان يروحوا يكتشفوا سبتة،
1: وده عدوا اكتشفوا ما عجبتهم، شرعوا وركبوا في عربياتهم ودار استجواب من العربية. والله
0: طيب هنطلع نسمع كاريوكي وأغنية اسمها وحدي، ونرجع نشوف موضوع طرش المؤامرات، يعني حصل مؤامرات كتير قوي، بس نسمع الأول كاريوكي ووحدي.

0: اوكي 47 دقيقه تقريبا، فاضل لنا حوالي 13 دقيقه من عرب اكس على راديو اكس. طرش المؤامرات يا معلم. حاجة بقى إيفانكا قال لك بس ده مخطط من ترامب علشان أسبانيا رفضت تخلي أمريكا تستعمل القواعد العسكرية بتاعتها أثناء ضرب إيران، فالمغرب تآمر مع
1: هذا أوروبا لقالوا هادشي.
0: لا لا والله
1: مهم أغلبية أوكي. أوروبا
0: بس يعني نظرية المؤامرة
1: الجزائر حتى هي
0: الجزائر بالضبط. إيه طرش المؤامرات ده؟
1: شوفي أنا مهم هو دابا باقي ما بانش يعني بالضبط أشنو المشكل منين جا.
0: أوكي
1: حنا هضرنا على القضية أن الناس في السوشيال ميديا كانوا هادو، ولكن بحال دابا أنا بالنسبة لي المغرب ولا ما كانش ليه ماشي ما كانتش حاجة مزيانة أنه يخلي الناس في نهار عيد العرش
0: تعدي
1: والملك نهار قبل هضر على الإنجازات اللي داروا في المغرب وفي
0: مش
1: الشمال.
0: مناسب يعني شيء مش مناسب
1: نهائيا. يعني هذه الفكرة أنا جاتني شوية أن الدولة عملتها في المغرب صعب. مهم كاين اللي تيقول بأنه مؤامرة أمريكية إسرائيلية أوكي على إسبانيا لأنه
0: حكومة يسار وإيطاليا حكومة يمين والاتنين واقعين في بعض وعمك ترامب طلع عليك شفتوا أنا بحكميكم من إيه من المكسيكيين يعملوا زي المغاربة ما عملوا في الأسبانيين. الدنيا كانت زيطة
1: لأن قال لك أنت كما قلتي ترامب قال لهم نستعمل القواعد العسكرية ما خلاهمش إسرائيل ضد إسبانيا لأن إسبانيا معترفة بفلسطين ومع الناس غزة وهذا يعني قالوا هذه مؤامرة إسرائيلية أمريكية مغربية
0: فرح بنت العمدة وكله هايس
1: صافي والمغرب مطبع مع إسرائيل وهذا
0: أنتوا على مطبعين صحيح
1: إحنا أوكي. على مطبعين إحنا يا
0: أوكي. لكن الكلام دوت كلام غير يعني غير صحيح بالمرة. الموضوع بدأ بمحكمة قرار المحكمة والموضوع
1: أنا أظن هو هذا لأن المغرب نبه ولكن القرار المحكمة المغرب نبه إسبانيا قال لهم هذا القرار راه خطير لأنه إحنا عندنا في المغرب أصلاً خص الناس يجيوا المغرب ويشوفوا عدد الناس اللي جايين من إفريقيا كاملها بغاوا يحرقوا الأوروبا من المغرب. يعني أنا آخر مرة جون كنت في طنجة كيفاش عيطت لك درت لك الفيديو كنت في طنجة وشفت ناس
0: انت اتصلت بي فعلا من طنجة
1: اتصلت في طنجة وكانوا لقيت عرب يعني لقيت توانسة لقيت مصريين فهذاك الكورنيش اللي كنت كنت نقول واز ما جايين نسيت الفكرة بانه ديال الواحد بغي يمشي لأوروبا حيث انا كان عارف اغلبية ما كان لقاهم من جنوب الصحراء يعني سينيغال ومالي
0: anyway. الموضوع تحل ولا معظم الناس رجعت اللي راحوا
1: شوف المغرب المغاربة كلهم تقريبا رجعوا يعني بقاوا شي وحدين ولكن غالبا غادي يرجعوا أوكي؟ لأن المغرب بلد أمين غادي يردوهم. بقاوا القاصرين لأن القاصرين كانوا في إسبانيا يعني عندهم حق أنهم يبقوا. دابا المغرب خدم على واحد القانون أنه يرد دوك القاصرين لأن يعني بزاف القاصرين مشاو بالأخبار عائلتهم والله راحوا كانوا في البحر هودا كانوا ناس في البحر سمعوا
0: كانوا بيصيفوا في البحر
1: سمعوا
0: طلعين أسبانيا يلا على سبتة
1: فهمتي يعني تعرفي الناس باقين صغار 16 15 غادي يرجعوا يعني هذا
0: حيرجعوهم
1: ياك
0: اوكي
1: ولكن بقاو اللي ماشي مغاربه يعني عندهم واحد 5000
0: دول المشكله المغرب رافضه انها تستقبل
1: لا مش غتستقبلهم
0: اوكي
1: وهذوك غالبا مثلا نقول لك السودانيين يقدروا ياخذوا اللجوء لان كاين الحرب هذا غيبقاو شمال افريقيا اللي صعب غيشوفوا كي غيديروا لهم
0: جزائريه
1: كاينين توانسه كاينين مصريين حتى هما
0: اوكي
1: الليبيين ما سمعتش ولكن
0: طيب اوكي صديقتنا والعزيزة نادية أم زياد متابعانا على فيسبوك ولها ألف حمد لله على سلامتها انبسطت جدا إن هي قامت بالسلامة وهنهديها أغنية أنا سمعتها بالصدفة من يومين اسمها حبيت أسوان

0: رجعنا لكم هنختم قدامنا 4 دقايق بالظبط ونختم حلقة الليلة من عرب إكس على راديو إكس. وشكرا أسامة على حقرات.
1: شكرا
0: أكيد استفدنا من الانبوت بتاعتك عن ما حدث في سبتة.
1: شكرا بخليك. مهم تنتي تبارك الله
0: انت شفت الحلقة.
1: أنا شفت الحلقة اليوم ديال الأسبوع اللي فات. هدرتي كان داك شي
0: يعني عملت الهومورك بتاعي أنا يعني
1: طب
0: لا بس كنت محتاجة الانبوت المغربي. أوكي. يعني ان انت أكيد تاني لما تناقش حادث او انسيدنت حصلت في مصر من الطبيعي ان المصريين بيتابعوا اللي بيحصل في مصر. بالتأكيد كل العالم كان متابع اللي حصل في سبتة, ولكن كنا محتاجين حد مغربي يرد علينا. شكرا لك. احتمال كبير قوي الاسبوع الجاي ما نطلعش لايف, واللي بعديه دينا مسافرة فهيتوقف إذا كنا هنطلع لايف ولا مش هنطلع لايف. بس أينما كنتم طيب الله أوقاتكم, ونشوفكم كمان أسبوعين. غنية دي ليك أنت.
1: أوكي.
0: قلتي.

0: تصدقي في الحالة من غير واقي كاره البلاد وحكمها وقولوا علي
1: راديو إكس ميساج نوني راديو إكس مي كونتراست.

So much way, young God die. So much way, young God die. Sayo.

Radio X. Es ist 10 Uhr. Radio X. Mehr Kontrast.